0: part of the uniform of dressing as an artist. Okay. But the real reason, عنجد من ورا الفلاشات الصور.
1: Okay.
0: إنه عكترتها بتصير تنزل عين. So you put glasses so you can try to protect your eye.
1: صحيح.
0: نفس الشيء.
1: صحيح.
0: Then plan.